0: انتعشان وتحب تغيير مشروب العين الجديد في علبة معدنية بخمس نكهات كولو برتقال وتفاح وليمون ويعيني الريد ميكس بطعم التوت وجماعة الدايت مع العين حينولك من الحب جانب حتستمتع بكولا دايت والليمون دايت من الأخير عيش المتعة مع مشروب العين الجديد مشروب العين أشرب من غير تفكير
1: أشرب من غير تفكير
2: Sai tu il numero uno. Cor Radio 2 FM 100.7.

وجهة جديدة وتجربة سفر استثنائية. تعلن شركة بارنيق للمناولة وخدمات الطيران عن بدء التشغيل الرسمي لرحلات فلاي دبي العالمية عبر مطار بنين الدولي اعتبارا من الأربعاء 17 يونيو، حيث تنفرد بارنيق بالتشغيل والمناولة الأرضية بخبرات وطنية معتمدة على أعلى المعايير العالمية. نرحب بفلاي دبي في سماء بنغازي ونتطلع لأفاق جديدة تعزز متعة سفركم. ترقبوا الموعد فالقادم أجمل. بارنيق للمناولة وخدمات الطيران، شركاء النجاح في كل رحلة. باش.

0: تفكير. انت عطشان وتحب تغيير؟ مشروب العين الجديد في علبة معدنية بخمس نكهات كولا وبرتقال وتفاح وليمون، ويا عيني الريد ميكس بطعم التوت. وجماعة الدايت مع العين حينولك من الحب جانب، حتستمتع بكولا دايت والليمون دايت. من الأخير عيش المتعة مع مشروب العين الجديد. مشروب العين، أشرب من غير تفكير.
1: أشرب من غير تفكير.
2: تبي انترنت سريع ثابت ويخدم معك في كل وقت؟ الحل عند شبكة لينك، أسرع انترنت في ليبيا بسرعات توصل حتى 80 جيجا ودعم فني على مدار اليوم، باقات بأسعار في متناول الجميع، وساعات تحميل مجانية وترحيل للجيجات قبل انتهاء الصلاحية، كروت متوفرة في كل المحال وتطبيقات المصارف، وهدايا شهرية مع كل عملية تفعيل. حمل تطبيق لينك وفعل رحل وتابع استهلاكك بكل سهولة. شبكة لينك، السرعة اللي تستاهلها.
3: للإعلان على راديو دو اف ام كلمنا على 091-505-070. دو اف ام معك.
4: خلي دو اف ام ديما معاك وتابعنا في اللايف ستريمينج على موقعنا www.dofm.ly، ولا نزل الابليكيشن بتاعنا على تليفونك الاندرويد ولا الاي او اس. دو اف ام، دو اف ام ديما معاك.
5: دو اف ام ديما معاك.
6: Radio 2FM, la musica de Berry Corti, 100.7.

0: مجموعة صيدليات الرحيق، لأجلك وعشانك ومعك.
1: كل ما نبي نبعت فلوس يصير تعطيل، مشوار للمصرف، شيك وتوقيع، وفي الأخير مرات يرجع.
2: كل شيء اليوم ولا سريع، بحجز، دفع، معاملات،
3: إلا التحويلات.
2: ما زالت تمشي بنفس الطريقة القديمة.
4: وعلاش الكاش؟ علاش التسليم باليد؟ علاش تتحمل تعطيل ومشاوير مع لي باي؟
5: حول فلوسك
4: في نفس اللحظة من حساب لحساب أي شخص آخر في أي مصرف مشارك، فوري وبدون عمولة للطرفين، وبكل بساطة من تطبيق مصرفك تختار لي باي، تدخل رقم الحساب الدولي أو الآيبان والمبلغ يوصل في ثانية. خدمة لي باي من مصرف ليبيا المركزي، تحويل سريع بلا تأخير، وأمنك وراحة بالك محفوظة.
6: تعرفي منتجات سيلفر كير الإيطالية؟ هذه خلاص قعدت عندي أسلوب حياة.
7: فعلا باين إن جودتها عالية، بهشن اللي خلاك متمسكة بها للدرجة هذه؟
6: لأن عندهم كل شيء، مجموعة التبييض، غسول الفم، ومعجون خاص بالمدخنين وحتى الأطفال ما نسوهمش. والتميز كله في فرش رؤوس الفضة وفرش الكربون.
7: ما شاء الله، يعني تفاصيل مدروسة صح وشاملة لكل الاحتياجات.
6: بالضبط، والأهم إن سيلفر كير متوفر في جميع الصيدليات والمتاجر في جميع المدن الليبية. شركة المرجع الصحي الوكيل الحصري لمنتجات سيلفر كير الإيطالية للعناية بصحة الفم والأسنان. سيلفر كير، ابتسامة فاخرة.
8: صيدلية ذات الصواري تقدم لكم الخدمات الصيدلانية على مدار 24 ساعة. يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم 1533 أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الرقم 091-191-7000. كما يمكننا إيصال دوائكم بشكل آمن إلى جميع المدن. زورونا في فرعنا الوحيد باب العزيزية طرابلس. اختر ما يليق بك، اختر ذات الصواري.
9: كم مرة سمعت بشركة الحداثة ومش عارفة شن هي الخدمات اللي يقدموا فيها؟
10: شركة الحداثة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تقدم خدمات الإنترنت وحتى الحلول التقنية والمعلوماتية المتعلقة بأمن المعلومات والخدمات الصوتية لقطاعي الأفراد والشركات بجودة وضمانة عالية. وخدمات الإنترنت عندهم على أعلى مستوى وجودة، وتشمل خدمات الواي فاي والإكس دي إس إل والفايبر.
9: باهي في حالة وجود أي طارئ؟
10: اطمن.
11: مواعيد عمل الدعم الفني من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء.
9: حتى في العطلات؟
10: ايه، حتى في العطلات. الباقات المحدودة والغير محدودة فائقة السرعة ومتعددة، يعني استفادة وترفيه لا محدود. حتستمتع بأفضل العروض وجودة الانترنت في شغلك ومع عائلتك. تواصل معنا على الرقم 021-360-34-00 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hti.ly أو على صفحات التواصل الاجتماعي أو زيارة مقر الشركة طرابلس بن عاشور بالقرب من القنصلية التركية.
12: شركة الحداثة، سرعة وموثوقية تجعل حياتك أسهل.

تيمبو مع رويداش حيدر وبو عايشة عاشور وأمنة فرج، يجيكم يوميا من الأحد للخميس من 8 الصبح لـ2 الظهر، وبرعاية صيدلية القلعة والمرجع الصحي الوكيل الحصري لسيلفر كير الإيطالية وبرنيخ لهندسة الطيران، الشريك الاستراتيجي لراديو دو اف ام، برنيخ للطيران.